0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Okey, insyaAllah pada pukul 6.50 pagi nanti bersabsedia untuk teka penyampai.